0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماني إيفا جامبرو بولور أمي إيفا جامبرو بولور
0: مزالة فالينا واناو

0: ربطكو. سلامتكو.
1: سلام.
0: سلام. يا ربطكو. وفيز اللي بيسوني. بس هاي كم؟
1: أنا
0: عارفة. ولا مين؟ أنا عارفة. تبى كابيليس؟ إينا ليش؟
1: ولا مين؟
0: فلمينا. أي فلمينا لا تكتينا ترى دولو إنتي نو. أوكي أري دوا تريتي كيان كوسا يرسي.
1: ميرسي.
0: دوا أري.